0: ميداليات الرحيق لأجلك وعشانك ومعك.
1: تعرفي منتجات سيلفر كير الإيطالية هذه خلاص قعدت عندي أسلوب حياة.
2: فعلا باين إن جودتها عالية. بهشن اللي خلاك متمسكة بها للدرجة هذه؟
1: لأن عندهم كل شيء، مجموعة التبييض، غسول الفم، ومعجون خاص بالمدخنين وحتى الأطفال ما نسوهمش. والتميز كله في فرش رؤوس الفضة وفرش الكربون.
2: ما شاء الله، يعني تفاصيل مدروسة صح وشاملة لكل الاحتياجات.
1: بالضبط، والأهم إن سيلفر كير متوفر في جميع الصيدليات والمتاجر في جميع المدن الليبية. شركة المرجع الصحي الوكيل الحصري لمنتجات سيلفر كير الإيطالية للعناية بصحة الفم والأسنان. سيلفر كير، ابتسامة فاخرة.
3: تبي انترنت سريع ثابت ويخدم معك في كل وقت؟ الحل عند شبكة لينك، أسرع انترنت في ليبيا بسرعات توصل حتى 80 جيجا ودعم فني على مدار اليوم، باقات بأسعار في متناول الجميع، وساعات تحميل مجانية وترحيل للجيجات قبل انتهاء الصلاحية، كروت متوفرة في كل المحال وتطبيقات المصارف، وهدايا شهرية مع كل عملية تفعيل. حمل تطبيق لينك وفعل رحل وتابع استهلاكك بكل سهولة. شبكة لينك، السرعة اللي تستاهلها.

من دو اف ام، اهلا بكم. أعلنت واتساب عن إطلاق ميزة أسماء المستخدمين اللي تتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين بدون الحاجة لمشاركة أرقام هواتفهم، بهدف تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين تحكم أكبر في بياناتهم الشخصية. كشفت شركة ديبسيك عن تحديث جديد لنموج الفي فور يتضمن تقنية دي سبارك اللي ترفع سرعة توليد الردود بنسبة توصل ل 85% في خطوة تعزز كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي وتخفض تكاليف تشغيلها. تختبر جوجل مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق جوجل ماسجز تشمل تخصيص أوسع للمحادثات لجانب تحسينات على طريقة التفاعل مع الرسائل والردود لتوفير

سايبر تيك من دو اف ام، اهلا بكم. اعلنت واتساب عن اطلاق ميزه اسماء المستخدمين اللي تتيح للمستخدمين التواصل مع الاخرين بدون الحاجه لمشاركه ارقام هواتفهم، بهدف تعزيز الخصوصيه ومنح المستخدمين تحكم اكبر في بياناتهم الشخصيه. كشفت شركة ديبسيك عن تحديث جديد لنموذج الفي 4 يتضمن تقنية ديسبارك اللي ترفع سرعة توليد الردود بنسبة توصل ل 85% في خطوة تعزز كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي وتخفض تكاليف تشغيلها. تختبر جوجل مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق جوجل ماسجز تشمل تخصيص أوسع للمحادثات لجانب تحسينات على طريقة التفاعل مع الرسائل والردود لتوفير تجربة استخدام أكثر مرونة وسلاسة. أتاحت جوجل ميزة جديدة في جيميناي تمكن المستخدمين من البحث عن التطبيقات والألعاب في جوجل بلاي وتثبيتها مباشرة داخل المحادثة بدون الحاجة لمغادرة التطبيق، في خطوة تهدف لتسهيل الوصول للخدمات وتنفيذ المزيد من المهام عبر المساعد الذكي.